سكينة نعمان رسانا أكركب أنا لقوك مانيلي أو السلام عليكم كم السلام عليكم شو سواه متريسي يقول السلام عليكم كم هو وقت دولة كل شطرة شاديري.